رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله مسرارو بركة مدى ورحكة سنة مدى هدوى دجونة أتسمونا شيري نامو مشكلة البركة شير مقاباتانا قري وندا قمتن الحواريون سكيت أو كان ناون كاموكو أدكماكو أديدي ونن اللوكة سيأونا كفامي البركة الله تعالى يساكا مسدى الخير malamu da muke tattauna da shi tsawon waɗannan makonni yau zaman mu na tara ne yau zamu zama na tara mun yi takwas kenan a baya Allah saka malan da alkhairi shine a Sheikh Muhammad Thani Khamis Abu Haitham Allah ya ƙara masa lafiya malami a Jami'atul Al-Istiqama Jami'ar Istiqama da take garin Sumaila kuma babban limami na Juma'a khatib Allah ya saka masa da alkhairi من أسكن تاريخ صحابه أنه صلى الله عليه وسلم سيدنا جعفر ابن أبي طالب الله يقارم سيده باين من قام درس هجرر من جكما داو سمدين وجنب بمس وينسى أنه صلى الله عليه وآله وسلم ومن جي درس دمال يبتر من أو ننداو ورما أيوما من أتهار دمالا أتشمونا زور من سرار وسيع سلم دمالا
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ayau kuma insha Allah zamu ji sayyidina Ja'far a Madina bayan an kare rayuwar Makka an kare ta Habasha yanzu kuma an dawo sabuwar rayuwa an dawo garin Madina birnin Annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ji me yau kana ana akramakallahu tafaddal mashkura
2: inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بياك وما سوسر رمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake kasantuwa a wannan halka ta tare kenan da muke tattaunawa dangane da wannan bijimin jarumi namu Ja'far ibn Abi Talib dan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam shaqiqi ga Sayyidi Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in idan mai sauraro zai iya tunawa a wancan darasi mun kasance muna bayani ko ince mun tattauna dangane da kamar yadda Malam Al-Qasim yake fadi dawo wasu daga ainihin wato a garin Habasha suka zo suka diski Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yakin Khaybar lokacin da aka ainihin wato samu nasara a yakin Khaybar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan cewa da menene zai farin ciki da yakin Khaybar da aka ci ko kuma da dawo wasu Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum to dan haka muka tattauna dangane da darussa da muka dauka da yanayin yadda alaka da soyayya da take a tsakanin Ja'far da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai gabaki daya yau kuma zamu waiwayi wani bangare da izinin Allah na abin da ya shafi bayan ya dawo daga wannan to menene ya wakana abin da ya shafi wannan gari na ainihin wato garin Madina ta Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan dawowar da aka yi ma'ana wannan hijira yanzu ga su Ja'far ibn Abi Talib a garin Madina babban